0: كنرحب بكم من جديد مستمعتنا مستمعينا في برنامجكم انا حيرة على راديو معجزة. اليوم غنهضروا على كل امرأة قيمتها في عينين الله، شنو هي القيمة ديالها، قداش كبيرة القيمة ديالها في عينين الله. واليوم معنا سامية، مرحبا بك سامية.
1: شكرا لك بزاف وفرحانة نكون معكم.
0: شكرا لك. سامية، شنو هي القيمة كل امرأة عند الله؟
1: اكيد كل امرأة عندها قيمة كبيرة عند الله، و يعني ما نقدرش نوصف قداش هذه القيمة كبيرة عند الله، ولكن ملي كنفكروا في واحد الحاجة ممكن من خلالها غنفهموا شحال القيمة ديالنا كبيرة عند الله. ملي كنشوفوا أن الله صيفط المسيح الإبن دياله تصلب على ودنا، يعني هو ما كيقولش لك سبب أن المسيح جا غير على ود الرجال، ولكن هو جا على ودنا كاملين، على ود العيالات وعلى ود الرجال. فمن هاد الشيء نقدروا نشوفوا شحال الله مهم عنده كل امراه، مهم عنده يعني المراه بكلها، يعني كل حاجه فيها مهمه وعندها قيمه كبيره، والله كيعطينا يعني قيمه ممكن الناس ما كيعطيوها لناش، ولكن الله كيعطيها لنا.
0: واش المراه ناقصه سامية؟
1: اكيد المراه ماشي ناقصه، وما كنقولش انا هذا الشيء حيت انا مراه، ولكن هذه الحقيقه والكتاب المقدس واضح بزاف في هذه الناحيه، وفي خصوص المراه واش ناقصه ولا لا. وملي كنشوف كيفاش المراه كانت في الاول في البدايه ديال الخليقه، الله خداها من ادم، فخداها من الجنب ديال ادم، ماشي من شي بلاصه اخرى، فبحال هي في الجنب ديال ادم، هي ضلعه من ادم. ومن بعد ما كتقولش حتى بلاصه في الكتاب ان المراه تخلقات ناقصه ولا تخلقات عندها قيمه اقل من الراجل، فالمراه ما كنقولش انها ناقصه. ممكن الناس كيفكروا ان المراه ممكن ناقصه في بحال في الامكانيات ديالها ولا في القدرات العقليه ديالها، ولكن ملي كنشوفوا حاليا في العالم كاين بزاف ديال العيالات اللي معروفين، وكاين عيالات اللي كانوا رائدات في مجالات مختلفه، كنلقاو المراه هي اول وحده بدات في شي مجال قبل ما يكون فيها الراجل. فكون كانت المراه ناقصه اكيد ما كانش ممكن غدير هاد الحوايج. وحتى في بزاف ديال المجالات في الخدمه كنلقاو العيالات كيخدموا مزيان حسن من الرجال، وبعد المرات حتى في القرايه. هادشي اللي كتقولوا انا ماشي كنقص من القيمه ديال الرجال، ولكن بحال غير باش بغيت كل امرأة تفهم القيمة ديالها وتعرف انها هي ماشي ناقصة، ولكن عندها قدرات وامكانيات اللي يقدر واخا هي مازال ما عرفاتهمش عندها في الداخل ديالها وتقدر تخرجهم من بعد. فكنقول كاين حتى عيالات اللي في القراية كنلقاوهم كيقراو مزيان كيجيبو